0: الكفر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت السنة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيموا اعتدلوا تراشوا شدوا الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

فجاشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن

بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا

طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الأولى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.

الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليك ونسألك توبة ومغفرة إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا ربنا سبحان الله.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، واجعلنا هاديا مهديين، غير مضلين ولا ضالين، يا هادي إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم ومعهم ومعينا لهم ومحبا لهم وراضيا عنهم يا رب العالمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم ولا معهم ولا معينا لهم ولا محبا لهم ولا راضيا عنهم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، فإنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا القليل، وسامحنا بالكثير، ولا تؤاخذنا بالتقصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اغفر لأبي ولجميع موتى المسلمين، واشف شافي جميع مرضى المسلمين، وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين، واجعلنا يا الله للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبركاته تنظيم إدم في المشكلة هذا الشيء من برسالة إن شاء الله to Abdullah Jacobs and then the one Burton all the best with you all شكرا صلوكو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته breakfast team يوم سيكون مبارك تأمبوستس أولو السلام

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت الكرام الفاتحة.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واحفظ أولادنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا.

وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أوصل صواب هذه التلاوة إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام وإلى صحابته الكرام وإلى أوليائك المقربين وإلى شيخنا وشيوخه وشيوخنا وإخواننا وأخواتنا وإلى أهالينا وأحبائنا وإلى جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس

الآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.

لك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: إلا أنت
1: خلقتني
0: خلقتني
1: وأنا عبدك
0: وأنا عبدك
1: وأنا على عهدك
0: وأنا على عهدك
1: ووعدك
0: ووعدك
1: ما استطعت
0: ما استطعت
1: أعوذ بك
0: أعوذ بك
1: من شر ما صنعت
0: من شر ما صنعت
1: أبوء لك
0: أبوء لك
1: بنعمتك

0: عبدك
1: وأنا
0: على عهدك ووعدك
1: ما استطعت
0: أعوذ بك
1: من شر ما صنعت
0: أبوء لك.